ثاني توشي حيليكم قد صدر يا حبابي قلبي والنظر فادير بعد ما في عجول يا سيدي أي حين الوصول يا سيدي أي حين الوصول واسمع كلام ما